0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا كافي كل شيء، يا قائما على كل شيء، يا من لا يشبهه شيء، يا من لا يزيد في ملكه شيء، يا من لا ينقص من خزائنه شيء، يا من لا يخفى عليه شيء، يا من ليس كمثله شيء، يا من بيده مقاليد كل شيء، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من يبقى ويفنى كل شيء. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، نجنا من النار.
2: أي أوي بسي هرتشتيه، أي أوي دسر هرتشتيريه، أي أوي نوكي تتشتيه، أي أوي تشتك لملك ويزيدنابه، أي أوي تشتك جي خزيناوي كمنابه، أي أوي تتشتك جي نايفة شارتن، أي أوي تشتك وكوي نابه، أي أوي كليتا هرتشتي ده دستي ويديه، أي أوي قو رحماوي هرتشت بيجايه، أي أوي جغيدي وي هرتشت فانيه. تو پاكي جيكي ماسيايه، جتا بيو تو إله تنن، أماني بدما أم أماني دخازن، ما جي آگري جهنمي آزاد بكي.
3: أي هر شيء karşı her şey için kafi olan، أي her şeyi kabzayı idaresinde tutan، أي hiçbir şey ona benzemeyen، ey mülkünde hiçbir şey artmayan، fuzuli bir şey bulunmayan، ey hazinelerinden hiçbir şey eksilmeyen، ey hiçbir şey ona gizli kalmayan، ey eşi ve benzeri olmayan، ey her şeyin kilidi onun elinde olan، ey rahmeti her şeyi kuşatan، ey her şey fani olduğunda kendisi baki kalan، seni tenzih ve tesbih ederiz، senden başka ilah yoktur، sen emansın، bizi cehennem ateşinden kurtar.

نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.

شيخ ودابين الوان فرلعن واغضب عديد وقت من تند فكر جرح جسمي نازدا يار بسكن سر ظالمي وان لعنة تين بديد

سيد مستحق لا نتق به أبد بويا يزيد قنجم تبرش بفوش نهر محرم ما تمي هم بوان هسرد خويني أم بكندي سفيد قنجم تبرش بفوش نهر محرم ما تمي هم بوان هسرد خويني أم بكندي سفيد وان لعينان وقت آل مصطفى دان زحمتي لرزكت أجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيد في المزيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير لعنة الله على روح اليزيد في المزيد والعينان وقت آل مصطفى دان زحمتي لرزكت أجسام كرسي سدر وعرش مجيد روحي يا ورد زمان بجهمي شام وسحاير

لك يا رسول الله للأقصى حملنا وعهدا مهما نترك حملنا يا يابا ولا محتل.

شارون وستعلمون ذلك غدا بإذن الله. وكتائب القسام سينزلكم في حيفا في تل أبيب، نضربكم في صفد.

0: احدهم وقد مات شهيدا تعلم في جامعه الازهر وتعرفت عليه في تركيا اسمه علي حيدر. شاء الله عز وجل ان يكون قائدا من هؤلاء القوات. فقلت له انتم تمثلون يوم احد انتم على جبل الرماه فاياكم ان يؤتى الناس من قبلكم. فقال والله لن ينزلوا علينا الا على دمائنا. وصدق الرجل وعده كان من الشهداء وقفوا جميعا. كان اول عمليه الانزال حين نزلوا ففشلت عمليه الانزال الاولى.
1: خيبر يا يهود
2: جيش محمد
1: صف يهود جيش محمد.